0: O Jesús. Nos lo ha engañado a todos. Si no está enfermo, o la persona que está en el piso no es Jesús.
1: ¿Qué?
0: ¿Con la conversación que acabamos de tener, de verdad tienen los santos cojones de pedirme más horas?
2: Disfruta lo que tienes y da gracias, porque la cosa se jode mucho y muy deprisa.
3: No le hice un tacto rectal, pero ya viste la tos que tenía.
0: Solo quiero una casa donde poder quedarme.
4: Tenéis que dejar la casa.
0: No nos puedes hacer esto, Eugenio, ¿no?
5: ¿Cómo se está poniendo la vivienda, eh?
6: تعرف على اللي بتعرفتهم؟ الله يدق تعمن هوني لك ناري
7: يساعدهم مصابي ناقة ونعم كيفهم؟
8: الفغلة مرحبا مرحبا شطاري لاباس انتي الخير عدتك هاي لاقع
9: متشرفين انا اسمي الغالية
10: مريم مرحبا سهل مرحبا شحالك يا
11: ولد
10: ياك لاباس
11: مرحبا وسهلا
12: يا مرحبا وسهلا بك مرحبا مرحبا تفضلوا تفضلوا واكلوا تفضلوا
11: انتي راك ما انت عارفه على حد
13: خالك واحد دارني الخيمه قال ما تقبلت بيه
11: ولا عسك
12: شنو قاعد فايده تسرى الجاري العاد بلا فايده

0: فاش ليه توحل؟
1: نعيش حياتي.
2: حق الله يا عبد الله رجعني لسباني.
3: اي لا مكان المشاكل ما عندي نمشي.
4: خليت الصحراء.
2: ايه
4: عجبته. أصل عجبتني.
2: انا قاعد والله اصلا ماني عارفه الدنيا منين صاد. باش نقند نعدل باش نقلع عني اذا كان متوسويس.
5: يقولوا الناس فيه الظل اللي صبار يلحق الظل.